شوف الله يخليك إذا ما تسألت إذا ما تدرس السوق شوف لك السمح من الجمال ديال الكرفان ولا شي ناس اللي يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد